0: وكان لي بالأفئد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جم سيرين سالي هم بكي ابن سيرين فادل هم بكي ابن سيرين شعيب هم بكي ابن قادم رسول الله موكوي جان مدبو ناك اك سامدي 15 سبتمبر 2012 نيوغي نيان تي بركيب قشيدغي كيب كو خامني ديك nga نيانغ مي يالنا لا صابروم ديغال ساي بكار تي بان لاكا توپاتي با فاو تي بركيب شنتوا تي بركيب قشيد شنتوا بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافعة في مدائح الشافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة. وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نظر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجعلها مما تتغنى بها لهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

بسلفان بخرق هذا للأولياء بس النوالي ليس الختال مرد الرجال على سخياء بس الصحابة ذوي الإجابة جعل الكعبة

بمن لديك مصر عليك هند الرماء عليك سلم ذهبا وكرم من بك عظم أهل اهتمائي.

كالنسيب ذاك الهجيب باب الهباء وهو النفيس فلا تخيس وهو الرئيس للأنبياء شمس السموس رأس الرؤوس عير الأنيس للأولياء

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بأرضه المنسومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب ناسمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

به كجيمي في العام بعده ما فداد مهجمة والراح فارقني وباء بالقصن عني.

نستنيء به مهما ترى قلب بدع دمه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي للربيب النبي أبدا.

الشام وراه راء وجيما وعينا بعده ألف حروس عن جملة ياتي بعده لهم سرافيا من هل يوم مبتغيا لا ينازعني للحرس عداه وهو الحكيم.

0: سيطفئ نور الله إطفاءه ومن يريد كون ما علاه مرتفلا فليس يخفي الذي أبداه إطفاءه ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداءه
1: وشكري وردواني له أبدا بتيل بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى الغزير تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء وفي القصيدة راءات مكررة

الذي جاءه صف وإغناء محمد الخايدي في المسلم صبري بالانضمام صدما للهزيمة.

ورحب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرداء شكري وكليتي.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene difti deglu bi ñu

لا إله إلا الله بشرت برب العرش ذي الجود والعرش محل الصباح والناوي مخلص وشق مع المغتال بالله محدود علي ما من في خمها لشي وقاربي شي والكعب المناح والخالق راسه بخد ما عاسبي والتحدي ما مشي في ملاح محمد قلي ساعة لاح ما زان لي النحوي والتحدي ما مشي في ملاح وسيل الديح قلي ساعة ملاح مغلي عصافتي وانا اكل شغل منح والزوي مح وربة نح عن المصابة في كل خير حجر مليح وديرو مح وزول مح واثر مح

وزينش وابوش وزينش وزيلتوش الى غير بيش زينوش غمانش وزينش كريموش ويحدوش وداتاش بلساناش ما نزدر في رمي وليوش نبيوش نضايا زمن بلسان عندها غلا زمن زبيش ودادي لبي والخفاش وزينش ومعنى بالبلاش لكارب الرقي وزيغت من باقي رسيش سرد اللوبيش خدي منش لخيل خلخي بالنقشة شفي أرمي داح من كل الدهي يطلوح لنساب من خبي هو حيام لروح إلى إضاح انتهبيح نبيح خائد النهو سور ما تنتق ومسحية مطروح أحبت يا داري صبرنا فابيمة لا يحيح لخير كل ما ليس وروح أبا الله حب لا كانه سيدا به وحد الخلق العرب والكل جسمه وصول دروح على رمضاش مصابي في الهجاء وكل خجاء ونروح وشور دنش ما تيقصدي يوم شور دنش يبود بان يبكي ويحاد دنو يا خادم النصار يا خادم النصار لا تنسى يا خادم النصار لا تنسى يا خادم النصار لا تنسى سحبه فمن ينسى فالماتش أبو بكر الصديق سوشي الخمال مفاش بفي خمش لبن السلال خار النوس حبوسن الفاروخ سرباحن عدر بينتزح بين المصالح بزوش حسنوس أفي سح من دا حبنا فارس الحراح لا ناس من نار لا نار لا نار من نار من بيو لو نار من نار من بيو أبوز في المختار هو ما بيش ما ليش ولا تقديرش مش من جروش استحبار رسول الله إني خديموش محبا لكم فلاح والله يقلوش لان يحبوا الله لما الماء ينوش عن الماء هما بيو يخوى مرش مبش لا خابيان لا يعبا خديما لمن قدر فيك وقدر نسخ بناء الميلة ويقنع دامش لفرد نفش وعاقو الخمش ومن بيد المش نويت ضرمات نويت ضرمات نويت ضرمات فكريش وصوري خادم نفش بخير وراش نحن الحفل نروح مزيم مش نبيل مش رسول مش خير ربي مش وزيد مش خليل مش حبيب مش مزروش لجول مش نجيل مش غريب مش زاكر مش مشاكر مش دعاد مش كريم مش بالمكاري مش محسن مش نقي مش تقي مش صالح مش ومسلم مش بشير مش لمن الله ويقيس مش نذير مش عديب مش صغيعي مش مهزم مش نسير مش لمن بقرش وشغل مين مش نسير باقي السلا على ممالا من سخن باقي سخن باقي كرامن ليمو سخن باقي كرامن ليمو نجيب الناس بوش وناس بوش مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله رسول خير ربي وسيد خليل الحبيب مجلوش ليجلموش نجا خيبا ذاكرا ومشاكرا ذهبا كريم بالمكان نخير صالح مش بشيرش لمن يلاحش نبيوش صغيرش منصبوش نزور من بالكفر والشرقي والنوش نسيوش بلا قسمش ولا من مالبش شغل دا من القام من لينوش
نبي لوش.

hazimans ubayinus wul musrad mukhar wul mayinus nubudu qabla al baraya khadim jalab khabla al baraya khadim jalab khabla al baraya khadim jalab khabla al baraya khabla al baraya khabla al baraya khadim jalab nusha kinal jablu fetene asunu majidun majidun mosilun munhun ta mualam wamidalun wamunin wamalin nibali wa ibrahim hubunzi bilana bikawni khadima musala tatayyan fatahu fi sirri والجهل بدم بخاده للرحمن تترم يحسن نويت را رحمن في غرنة المن إلى غين النساخة ما ليس أسنو نوالي سوما عبنة بيا وشدم نسيخة إلى غين لزي يتكهن نهال وهد الخبر عن العدابي فرادة ومسلاح البروش ثم لين نفس بيادم نصيدا سفر ما ليس نيمان مقفى المعين كتبت كل بارقة سنبا الشرقى وكل شعر بي لذي بيتو تركى كتبت

0: درو مشاكا كراني حديث مانيون جملة تلمدا ولي خادة ولي خادة ولي خادة بابا بابا
1: وزير نصا كتبت وغدي شغل ردي مخاطبا لما نحب عن كلكي زاد الكا كرمت والفرق الاخر مرسل عليك صلاه تباك اغير ذاك تفر لي عنا تفر لي عنا وارشطنا

زمزمته وجهره وليفاح كسرته كما تمتح زلعري جاء عنه ومن كبله خلص يا خير من فكاح يا خير من فكاح كفر الله قلبي وكلي حميته بحفظه الذي مشفقا مستكن أسقا كؤوسك يسقيني بأعشاب جارك وريح تفيد مجرى بحر الفرقا كتابك ديني خليش ومونيسي هداني برادي ونفسي بزكا كتاب كريم من كريم مكرم كبد بالأنقاع وسمى الشرقا المولى يندر وهو النار صبلا له الحمد والشكر له الحمد والشكر نزل انت هو الوعد المقنع نزل قصر القرى له شكر مني ما دام مخاطبا لما دام يغار ما دام لك سبق وتقديم يا خير سيد رب الوحد القهار رب الواجل لك العلم والأحمال والغير كله عليك صلاة الله يا من أنصى لك الفضل يا مختار يزيد الوراح يزيد الوراح يزيد الوراح عليك سلام الله يا من معزلا لا أنت إمام رسل حتى جاء أنهم تعقوق في الإسراء والكل حتى الله على عنا كلش يجي حسن فلاح لمن جاء يبخي منك النيل مع الوضاح ما فيا بشر صرف الفخر والمحرى لمن خادوا الجهم لكم سرد درغ عذاب شديد يوسف فخر من خلاح لك دهر أبخي من إلهي سراد عليك مع تسليم يا من محل كبلاح على الله من يخاطح بالمصطفى صلاح توكلت عبد الخادم لا لا سرار اي يمكن هذا العبد هم خادم يردي من اصلاح وقد جلس السماء هم الصباح في البراء يا محمد صلاه الذي لخاده ما خرج المصباح وليك صلاه الله يا خير متبع بتسليمه يا من بدل السماء الفراح وليك صلاه مع من نور الامر كله.

Abraham, lay Jarek Hideman, Lucia Totten, Hasidunam, Riazman Arak, Hamdan Sidan, Halilan, Hadiban, Hadrish, Sukhanas, Hilton Marius, Mabashim Tahudunish, Elasuni, Hosevan of Samara, Madaikwa, Kirbais, Walbeli, Barat, Bikram Nikma Punish, Wilson Nafar, Pulunish, Wilkanish, Wilsonish, Sikhitus, Rimambika Yahada, Tavari Vazara, Omai Mulilai, Omi Mada, Sukhati, Bikram Vazara, Lashmaya Hadi, Akrimia. يا شكور نحى كل بما اختير لي من خير موسم ولا كل لساني واحلامي وقلبي وجسدي لمغنين كريم ما في الجل المثل لما اظل مخارة عبد المخدم من ودين خالد في امنحي الرسل لكم ذات القرية اخر سيدي يا سيدنا ليغزات يا جالنا الشمل كنت صبارا شكورا وناسا فليك سلام الله يا محي لكل معجزات خارقات التي بها قبل من خير امراء جملة تصير لك شرع خد شرع لك شرع خد شرع بشيخ بدهوت كما شقا بدر شهد سما بالفضل لما سلام ما في حطن ابدا كذا من عزيزا ما يعقب البشر اذا اليوم عزال هم ذنوبكم وعد روحي نسمع الفيل لهو دهرياتي لهو دهرياتي وغلميش وخدمتي وروشي وجزماني وكل بلاش شكل لا تنخيل شبه يا خير شابير وشراك لم يقل انا اقول لي يزورك ليش حيث ما كنت يا محيط فادي روحي بالبصارة الضغطية يمد مضاياك وتيزا تعالى مدي لزي اعطمت نسل لي زمش يقيني طرق أما يسيدش هاربي الباقي زوجه والغي يمنع وياري نقط حاردا بجبن يخلي تمدي لزي يسلم تسليم عليك الذي النفر به خدة منك الآد يا برمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء والشكر رفع الحب في رفعي يسلم تسليم عليكم بعالكم واصحابكم باخي حبانيا بالوحر يبشرك الباخي بقطي كرامة يبشرك باقي بقطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زنئي عن أرض المدينة زنئي عن أرض المدينة زهرئي عن أرض المدينة زنئي يوجه ربي كل ما لاح وشبوش يخري بكدار يا جال بالوخي يوصل للباقي بشارات نافين بكده يا ذا سقي والفضل والولي يبجل كل كلك اليوم يبجل كل كلك اليوم ما خدر وإن شاء ربي لا كل دير سولي يوكد كل حبل حبي بخير مسيح من خادري خير مقامات من خادري خير مقامات بالطيب خرجت بفضل الله مما يوبقه ويرسوه لكم الفارقون يوبقه خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يرزقه غزا انه ربي فتحت لي وزحفحت لغير الا دنيا اخرى وبرزقه وشي الشكر مني اقصر فيما بشرا بمصابع يغير هدن شيخ كنت مع المحي بلدي من الاضاح ولا ينتهي نشي لسانة بريخ ما بخار
هبا يا صاحبتي مغني يكون لي من سوريا الفخر خربت من الأغنية زرت من تخوم إلى خينا والكل قرقار يبلغ خدي مقرادي فانك تقبل شكوروش وحلتي من حبي يذيق ينتقل قتاتو قتل محبادة توبتي كربا يا الفضلي ربي تعالى شوف حمد المخاطب لمن فضل بعد غدا ستاقل لقد جاءكم خد جاءنا لقد جاءكم خد جاءنا ما جحل لكم من الله ذي العزل العظيم مفضل لقد جاء في القرآن مقدرنا الله تقدمك المعطي أعطي المكمل لأنت الذي أعطيت قدم نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان من عبد الله عبد الله عليك لكل من السادات ليحل الصمة ولكن جاء المصطفى بل ينصب لإن جاء بالآيات لإن جاء بالآيات لإن جاء بالآيات رسل تحدموش فنالوش بك الآيات بك الآيات من ذي تفضل مثل العرش عرش لم تكون لي بجاهكم وسادي إلى جناتي خير منسل لكم رمت من ربي سلام يا سلمان دان يا علي وما صابي يا خير مرسلي ربنا ذي راضي من دالي بجاهكم شكوري من الحمد دون تزلزل خد نترفت حاجي الى فاتح وين عبد وين عربي كلان علي عادي شكري لو على راقب لا نقع زمر دور والفسخ فلا زمر الشراكة لي خارق لما رجوت وإني سو شكرا الفرخ قلوب سايل وضار سيخا الخيدنا باب داني والله لمسكن يبخي قدرت الشكر الله شكرا المتايبا خاتم خير خلق بالخلق والخلق خدمت بتقدم علي يا رسول الله وبصورة يا ناصر حق برق خرج آيات الأقلام خنفا بخيسا من خارج من الخلق في الصباح من الخلق جنة بها سنة

وردي صاب شكري ورسول ولد خذ بعين ولينا فتا يا بطي وشك بالي لا شرفك تورك خذ الله وحاجاتي بمن شاء انا بها واني باع من الخدمات علمت اني بالفعدات مبدع انا البدع ادعى دور الدع علمت يقينا عن نصار تخادر على كل شيء وهو لي دور مفسر علي تكالي بالنبزات رسول علي كم عبد الله تعالى سلام بحسن بامن والخلائق يسفر وعني بحسن بامن وعني مهجور كما خذ لي ما كنت أرجو أرنوش عليك سلام أمن هداني وسنني بكونك خلقا جملة القرية برونش ومتشريان من جهز هاي خاصة بك الله ولي خاد وفي الدور ينصوش علومي وعي فاني بك الله خادها إلا يح فانت المنتقى وزمجزوش على الوجه الله جل جلاله لكدور أمبس مرايا كترفو ويدي جمك فبل لك موتا وكنت معيش لنغاية الأرض عفوت عن الأعضاء اضطرا عفوت عن الأعضاء اضطرا عفوت عن الأعضاء اضطرا عفوت عن الأعضاء اضطرا لوجه زمن نباح من خير سرمدا لسات علمت يقينا أن المقصة من غراني يبدو زلالي مجر المشح لخليم دم من خير اللقاح زجدت نظام داية قبل مجاحدا وخاتب من عمل مداء كان يدلس سبور رسول الله سحور رسول الله يخالمنا وغكرني بالشوء الشح ذي سوح زبرته وبرعائي إني محدث بكمنيح خديم المصرى وهو يحفظ زمحته وجحت البحر في البحر خادما لمن أخذنا لي أقوصا ما كان يلبسه زمح زمح من دخاء قبل فانتفى خذ البحر لا رفاح للحرب يغلق ظروف مهن وجنجاح خبر النبي وكل مما فاخ المناسى يقصر زننت احتوائيه زننت احتوائيه زننت احتوائيه كلما رمت بسراح وربي لخير ساق ما كان يبحث زمان لسي يمشور لما حنقام من ينور خلب من حور يحكس سحور شعب المنطقة لا يزورني ويحكي لنا بايه بريطانس

بجاح رسول الله من نحجه احييه يدي ولساني مفادي وجسدي فما الى حير انا سمع ينخير بوسم جدا حير جملة هذا النبي من النفي وهو البروح زوجة النفي.

0: تاخر بن وغرقون زمن يصير نخالي
1: وصاي بزمن والخال الزرخاب فالخريم
0: يصير تنيم علي بادي وصابي مغنم عن القد والخني يخاطبني ما خيبة لي مدحنه مضي عمش عندي بمش مسمع ما يقرني يقول لسان الحال
1: يقول لسان الحال
0: يقول يقول لسان الحال
1: لكل خديم هو غير النار
0: بلا يزارني
1: يقيني لازمات
0: باقي يحبني باقي يحبني ودهوي المقصار كل يتيحي ملبت بربي مخجل الموجوع اليمين بمدح الذي

بها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومن وسلم تسليما

صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجلاله. القصيدة من الباقيات صالحات بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحروف متوجه إلى مغفر له أن يتوجه إليه بالانصراف عن ولايته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وثمرة فضلنا وخليلنا وحبيبنا محمد الخليل

على آله وسلم أن أعلم هذه القصيدة أبدا. آمين يا رب العالمين. سري سالي مكي أنا سألت بيخ من كي سيارم بولم دونغي تربيه سري سالي مكي خلقوني أن بولم جانغ لك الأخان أني جانغ الأخان أدبك مرشد على بركة الله.

0: lu new lu tor lu ma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonk sunnam li tax mu don ngeen di imam ak ni jëmam ni rog ju dam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu salli wa sallim fi abad alladhi ilayka khadaman habat سيدنا محمد والالي وصحبه في الالي وفي المعالي بكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يينغي دغلو راديو خاص دون لاين كادغي بايكو في تي توبا ميلانو تي ميكروبي سين بوكوم طالب ندونغال ندونغي كون ني ديلسي ريك ديكتالين ليغا خامني موي نافلك تيغي دي غوديك اجوما مانام كون الخميس جي تي غودي تاني دوخاليكو تي تيري بو تراد بي دي تيري سيرين سوين باكي بن خادم الرسول موي خروط الحين kon serigne bi wax na ni guddik tay gi du guddik aljuma ku ci meuna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yoon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamtu ko neena guddik aljuma gi di alhamisi guddi ku ci meuna julli ñaari raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fuk yoon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbugulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yurey am ci yotot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko la
2: rew wo fa nekke xam lu lay war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien أصدق الله كبير مني

مرشد إلى غيرنا تنحو المفاسد كلها وتنحو لنا الخيرات من خير منجد ذببت لغير الله ما لم يلق به وذب لغير الدهر.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خدمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. رحبت تعظيما بشهر المنتقى عليه تسليما منير الارتقاء. بشرت يا ربيع كل ذي التقى يا ظرف نور واصطفاء وانتقاء. يا من حبانا بالذي لم يخلق نظيره وأبدا لن يخلق. عليك أحمد الذي قد أطلق كلي لوجهه ولست مملقا. مبكر بي مانجلن زيار وباخد لن نيوف دي am nekk bu baax ci tambali wat jotaay yi nga xamne jotaay yoonte bi da ali sallallahu alaihi wasallam jotaay ci ahmadu bamba radiyallahu anhu wa ardaahu

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى جزاء الإحسان للخدام. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز. الحمد لله الذي يجازي

صل على خير الورى محمد وآله ما سعى بالعبد واغفر سنوبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين.

الدين والدنيا مدى الدور ولا تواخس بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل أنهم دنسا وخبا وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وابلهم سعادة تدوم يا بر

ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وولا لله خطوة أمر مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا على يمن ببقاء والصلاح وخاد الكتاب ما سعى لوجه الكريم صحصع القدر إلى سواي والصفا لي الخدر لم ينهني

ثاني مدلي الغل غنى عن خير عين وكان للحب بأعلى خير عين ترسي عن القدب والضلال رد العليم.

لم يكن واسي الخسدا حقيقة تحت الفتى مقصودا هوت منافح السنين وسور خالصة لوجه مالك الدهور وجعني الجميل في دنيا ببسر مخلدا سنيا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب

تي سيبين وسلنا للعقل من العقل المبين لقاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي لم ين

إلى أن يعاني إلى سؤال من جاء الموت نعلف وتكل عب الفوت لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نسيما نعني جدل ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أبغالي الله لوجه الله كفاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السماد علمني بحوضي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بخودي إليا البيت رافع عندي المدية لا شك في كميات الأمين في وجه الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

مسلما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والضمائر واسعد الملا أهلا بذلك لكن الله يسد بما أمثل إليك طعية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عاش نوفي لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إلي أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى كتب الله تبارك

ذلك وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين ولله ويدخل فيه معهم كاتب عشر روف مع جميع الكتب والأمجاد إلى ما لي لسي يكون معهم في العين مريد.

المتقين سابقين. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب الذنوب أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع. قال الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن أجزم. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الذنوب يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب 400 سنة بعد أزال قد مواقف من العقل المبين. والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.